0: نعيط معنا مسجونين في الديوان.
1: ليك وين انت راه
0: بدا يعني جات تقول انت فلو لا تسيهر
1: هي
0: وهي يا حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بدنا الديوان ديك سنة
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معاه
0: ور السنة
1: بلال الهلاوي ها تزايد الله ورتني دارت وتاودي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم

رغماني نسينا النار يا رقله الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بيد السجدو.